اللي تشك فيها هو انك شنو تشك فيها ماما انت ايه في فرند ماما لاف عارو ماما سي ويب تا whatever.